0: Morcegão FM.
1: Cante com a Morcegão FM.
2: ما غنيت حالك
3: تبدل. اه روح الخلف.

0: لا كورة
1: دكتور ندرس
2: أيوة خلاص خلاص
0: خلاص
3: Cante com a Morcegão FM.